0: صوت الشباب مميزة على
1: هاجيلي باهير سير بولورين يريد أصار تطيان سايني انجرات سوتيان